0: سری سینما سنتر صبح شوف تقسیم مونج ما غير كراكون ولا شي ناس مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكازين راه غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: Es la hora 20, 31 minutos.
2: ¿Por qué se me va?